0: وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. جزاكم خيرا، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله، الله خيرا، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلقها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Abi Talib Komplek Ma'had Minhajil Athar untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama ulama, para Salafiyin dia senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengannya diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi. Imam Al-Muzani di Indonesia sempat biiznillah akan hadir masyayikh fudala sebagaimana Yun bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, biaya dan tenaga untuk menyongsong ilmu dari Syaikh Fudala tersebut, sehingga untuk beberapa hari nanti para tulabul ilm, para duat dun akan menyibukkan dirinya dengan ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh, menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan kita. Pada saat sama, saat Salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah di setiap salafi yang mengenal salafiyah

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaallah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi.